0: كلام إليك يا جارة.
1: أنت متكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.